aurait pas de Michel Ancel. سيب ديش درهان تسيش تسو تقاطع هاتي للتفوق في هاش بابو ديلي يتي لاسكالازي تفنظ الستانتي تبلال تعدرت يواتا سورتين